0: إلا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
1: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإلا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
8: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا، وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى 18 طنا مقابل 68 طنا

0: عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة للمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025. وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال واحد ومنطقة بطلحة شمال اثنين وكذا منطقة بطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة. وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال اثنين ومنطقة بطلحة إلى جانب منطقة بطلحة شمال واحد. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة لعلامة صحية محددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطراً على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الدهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تبنى العاصمين حسني يا ابن الزمان وبهنا لم يصفي

تتمنوا وبلاك تشهد القبايل بالليل عما يسلوا وتعودوا اغرب تريدوا

gibi sıkkırım ben.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغده.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: بس زي يوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتمل انتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تموعة النغ زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تجلم دي اللوائح الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذامش اني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاهم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الالكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين ونيتي خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عوان يدي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنهم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنهم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: في رياض الأدب الحسن
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، لهي نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، ولهي نتكلم لكم إلا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يالله يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخرشي هذا منقوله. هذه نوسع بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدو. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب، وابن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طيب جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكره بمسائل إلى عاد كان يعرفها ولا يتألمها له إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزيء عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت، على أنه ما لازم خلاصها لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. وريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيبه إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع إحنا بالنسبة لنا نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه يعني وين قالوا الغنى هين قالوا الشعر. يقول ملاهم، وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك مبينوا عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمى سبعة أيام يسميه، يعطي من فمه سبع إيمان، يؤمر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشهر عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطئ، في السهو والإعراف والأركان وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان وأشبه حد لا ينظر فيه. خليل قبل هذا الإنسان هون تلا المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه. يقول مسبوق مسافر جليمام، ظن السفر والله الاتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم به، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني،
هو شواسية الفهام، لكنه امتين أخبر فيه خلي قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة. حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية قطع به لا يعود يصلي فيه، يكانوا يطماها به ما نعرف شي للكيفية ذاك النوع. امتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالة والجعل ودين في الميت والله والصبيه وتراب القنية ذاك متين. بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول ألا منهم الاثنين ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رضا الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية، نكمل معاكم إن شاء الله الحلقة. ربطوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا هو اللي طلع الله يجيبه لكم دارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادم بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبدأ وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريفه فيه مناش شاه وتصريفه في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من اسماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد ظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالغ شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتا تجنا سمخاوي جنس أعظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس أصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد مخ تم لوميه والدم في ذا كامل جراه ما يسكن في الجرم مجريه ومن عظيم الصقدر تقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاهي ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمشي الأقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به اح ومنين يخلق ما هو متكول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهورة لمدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لا قهر اللهم سيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول متماعد وياه حني حاصل فمه في بلد مسبوق مقدود ألفهم مراضيه ما هو مغلوق ولا محلول حل ودب يوذيه والساهل قدام علمه للرعية وياك التكيه متمونك في العبون طول صغره كامل هي راعي وتم في لطف لين تحول أحوال واللطف مراري وقت يكبر ما هنو زاد يقلع عنه ليد انو عاد يصنع شقاع أخبر وجاد في صنع المصنوع بدخلي وانو حادث عاجز ما قاد صنع عدل صنع يطري هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه منها الأرض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها معاد فيه الجنس معاها مخاوي والسالم منها جنس أغراد تنزاه بنعمة وتحاذيه جناس تنبت من مراد الناس ولنعام وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه واسمه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد زينها للخلق في عينيه سهديه في ظلمة الأبلاد بيهم وفي البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعهد ما مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد هو عالم الأرض يسوقيه برشاش ألا قد المراد لين يجري فيه سواقيه وله إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل. وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع، وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا شيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك، يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبضوا طلعة، انقالت في 1900، وندرجوا أو نتدرج مع الواقع، ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاه نستمعوا القصيدة انقالت في 1900، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخل فيها قايلة همرة، تقول مزيان بواها متعلق

طق دزيت عليه ابن امير طاحوا قزه قزه ويا تزرق وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعه بامكاني ان اقسم او ان اقسم عفوا لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها الا كلمه واحده وقد لا يفهمها. وعلى الاقل ان حصل لا بد من سؤال يتبادر الى الذهن، لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو ان الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع، مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم. ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق؟ هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه خصوصا عند البادية وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب؟ يقولوا هلا فقراش، تستعملوا للرجل الجلدي فقراش نفس الشيء. بطل، ألفاظ مترادفة. قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

سقاك حبيب أشد سيمي سقاك حبيب وجد سيمان ولا عزت أبي عرضت ردي بقراو وزل لن لتهو ذا ثروة عكنان.

تخوفته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد كوفديا وما يلوي على الضلعان. وقال انتواه بالموج واحتذ ظنه مدية حاد ليس بالمتواني فكلت همي إذراهم ذا علالة ذا علالة تخوفته بالنص والزمدان.

0: طيب عدنا لهنا نرجعوا الألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان، هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويض قبال ما فات والدم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبرة، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة. هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقتي اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: تعديد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: حتى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلي نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي وكل شيء.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلوا حد يقرر في بلدنا.
0: هذا وقت

0: الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
1: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: عزيزنا مشينا وجينا معاليا مشينا
1: وجينا
0: معاليا وقفنا في قصتنا وسمرتاح من الغياب
1: وسمرتاح من الغياب
0: وكنا عارف عزيزنا ومشينا وجينا معاليا.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنات صوتا ديعاون القيمان تمازير النغ سكول نسن.
2: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
1: مش تزمم مقلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضر مقل المغرب اسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدان المغرب اتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حما في صوت قوان سنون اينو بغيفون مدن نيزدان الخارج ميمش هاد قلو كالتتخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غير وانسا الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنت والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت
3: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
1: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذا يتصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذا يوش توريخ اللوكال ذا لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم ذا يكا لاكارت ناسونال النس التوريخ اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحن نخ حمد زيت مازلت نخر ذات

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاوي قدو يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد لقدام بلادنا.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة

0: مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب البحر. موضوع هذه الحلقة من أدب البحر: البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكثل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحنا، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزا للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

0: تتحدث عن البحر والحب والحنين، نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب. فالمسافة التي تفصل بين شاطئين تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد. وكم من قلب وجد في اتساع البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه. وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين، ورفيقا للعاشقين، وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل، نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة، فمنه تبدأ الرحلات، وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثا عن مستقبل جديد، تاركا وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق. وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا، حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا. فالبحر لا يبقى ماء، بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار. والموجة قد تصبح رسولا، أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة. والريح في الأخرى قد تحمل والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية. فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجهة داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية، ما بين الماء والسماء تحت حريق الشمس القادية، وسكات الليل والظلمة مغرق الفاس، رامي الشباك نسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلت تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريبين إدار لما جوابهم يبار يا بحار عليك بالصبر رزقك عند خالق الشمس والقمر هما كيغني وانا مقابل السونار مخي كيتخيل هالدار طول حياتي مزاوق البحر مرة كريم ومرة بخيل هو خير وشر مرة سهل هاني مرة خير وما ينساني مرة مواجو عالية عليل يعطف عليا بالقليل يتسبب خسراني نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل نشقو فالتراكا في الرمل إلى غامت إلى غامرت يلعب بيا وبيها الفوندو يحب عليا وعليها أرواح وعتاد خسارة ثمن المخاطرة المركب كيسميو البحارة المشقوف سميتو أنا با معروف ركابو بحارة من حاحة والقارة البحارة في وسط المركب كل واحد راه بعيد دون السما يطلب من العالي من العالي البحر ما يغضب يزع سالم غانم الوالدين سعادة الرئيس مقود المركب فين يرعى الحوت الفاس يرميه متكل على الله يرزقه ويرب عليه سوكوندو معاونو شاد العبار طيق بالجي بي اس والسونار بحر الكوبا يطلق الشباك عارفهم فين يتصابوا حساب الخراس يقاد حسابه والميكانيسيان المحرك يعدل عطابه الموس يوجد ما ياكلو ويشربو صحابه تلقنا الشباك نتسنى وكل مالك عصابه عيوننا سارحة مع المواج واحد كيدخن يقاد المجاج وانا شقات ليا نغني على المواج يا موجة رقصي وغني على انغام البحار تفنني رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت ينسطو ويفرحو الخوت بحال لا سمعتني وفهمتني المواج سربة تبع سربة من السردين قصد الشبكة تتخبى تبعو جيش من الكوربين شدو كلهم من الرقبة بجاه المعبود تحقق المرغوب تنات العقول فرحات القلوب اسمعنا الوقفة بدا جميع الشبكة بالخفة جبيد القن بالباندو ضرب ضربة ضربة والموس يجمع في الكرمة يدور إصحاب من العباء الخيل سكن في العنبر تمل محاين الصبر وجات المشقوفة للبر راجعين وكنغنيو أغنيات البحار بحار بقدرنا راضيين عايشين سنين وسط البحار تالفين منسين بلحن المواج ورقص الدنفين المشقوف كيراري بين نهار وليل تحت حريق الشمس العرقيسين تحت ضوء القمرة الليل شحال جميل وصلنا المرسى المشقوف تراقى سد بلاصتو شكرنا الله صلينا على النبي شتف عمته تفرق الباي كلها وجاته كلها شد طريق عند وليداته الدام قيلة معاه باش يطيب عشاته
0: أذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر وحتى نقف عند لغة الزجل نشير أنه حين تقترب القصيدة من الناس يمتلك الزجل المغربي خصوصية كبيرة لأنه ينطلق من لغة الحياة اليومية إنه بحق شعر قريب من الناس يحمل كلماتهم ونبراتهم وإيقاعات حديثهم لكنه في الوقت ذاته قادر على التعبير عن أعمق المشاعر وعندما يلتقي الزجل بالبحر تولد صور شعرية نابضة بالحياة فالموج يتحرك والسفن تسافر والريح تهب والإنسان يقف متأملا ومن هذا المشهد البسيط تنطلق القصيدة لهذا ومن أجل هذا حين يلتقي البحر بالغناء نكون بصدد نماذج من أجمل صور حضور البحر في الذاكرة الفنية المغربية، ذلكم النداء الذي يجعل الموجة نفسها كائنا حيا يمكن مخاطبته والغناء معه. ففي أغنية يا موجة غني للمرحوم الفنان حسين سلاوي مثلا، نجد البحر قريبا من الوجدان الشعبي، وتتحول الموجة إلى مخاطب يحمل الإحساس والذكرى. إنها صورة فنية جميلة تقوم على أنسنة الطبيعة، حيث لا يعود البحر مجرد خلفية للمشهد، بل يصبح شريكا في التعبير عن المشاعر. وهنا يلتقي الزجل بالغناء، ويلتقي إيقاع الكلمات بإيقاع الموج، فتولد أغنية تظل قريبة من ذاكرة الناس.

أما الحديث عن البحر والمدينة المغربية فله خصوصية، حيث ارتبطت مدن مغربية ساحلية بالكثير بالبحر، فكانت الموانئ والشواطئ جزءا من ذاكرتها اليومية. في هذه المدن ولدت حكايات البحارة والصيادين والمسافرين، وتناقل الناس أخبار البحر كما يتنقلون أخبار الحياة. ومن هذه الذاكرة الشعبية استمد الزجل مادته، لأنه في جوهره ابن الإنسان والشارع والحياة، فالبحر يدخل إلى الأغنية وإلى الحكاية وإلى الأمثال، ثم يجد مكانه الطبيعي في القصيدة الزجلية. إن البحر ذاكرة شعبية لا تنتهي، لأن الحديث عن البحر في الزجل المغربي هو حديث عن ذاكرة جماعية، ذاكرة أناس عاشوا على الشواطئ وعرفوا قسوة الأمواج وكرمها، انتظروا العائدين من البحر وودعوا المسافرين عبره، وهم ينظرون للنوارس المهاجرة. إنه بحر العمل والحب والفراق والأمل والخوف والمغامرة، ولهذا بقي حاضرا في الإبداع الشعبي، لأن الإنسان المغربي لم ينظر إليه باعتباره مجرد مساحة من الماء، بل باعتباره جزءا من حياته وحكايته، وبالتالي فهو في هذا الجانب يعتبر من الروائع التي تستحق الاهتمام.

وغني عن الذكر والبيان. مستمعين الكرام الأماجد، أن البحر لا يكتب قصائده بالحبر، بل يكتبها بالموج، ولا ينشد أغانيه بصوت واحد، بل بأصوات الريح والنوارس والسفن البعيدة. أما الشاعر الزجال فإنه يقف على الشاطئ يصغي إلى هذا كله، ثم يحول ما يسمعه وما يشعر به إلى كلمات، وهكذا يصبح البحر قصيدة، ويصبح الموج إيقاعا، وتصبح التجربة الإنسانية زجلا يلامس شغاف القلب. لقد كان البحر وما يزال وسيبقى مصدرا لا ينضب للإلهام، لأنه يشبه الإنسان في تقلباته وفي أعماقه وفي أسراره

التي لا تنتهي. الفنان محمد أمين من مكناسة الزيتون أبى إلا أن يغني هذه الحلقة بأدائه الشخصي لمقطع من إحدى خوالد الأغنية المغربية القمر الأحمر، عازفا بأنامله على آلة عوده.

إلى هنا مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم من أدب البحر، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة مع صفحة جديدة من صفحات الأدب، حيث سنواصل الإصغاء إلى لغة البحر ونكتشف كيف ظل عبر العصور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمبدعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ارحمتك ارحمني خايفة من عذابك في قبر تمحني يا توابت اصبر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: باش وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين ديت مواطننا أسن 23 شوتان بير أس ديواني فين التمام غربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون ديتي وشانت مواطننا زقورنسن
1: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيري غذي المغرب أصن تصويت ما مش غاقغ
0: مرد تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أصن تصويت تسمى ما اتخذام شاني جن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم يودان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غير المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني في خدام وشتي الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غي نوبل ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جيني زم مالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت باش هذه السن باللي الوكالة اثنين تاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنوم وما راي ضفاي البيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شنوم امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش تطويت موطن غزات

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، ناصر 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته تستقيم الحياة في حلقة جديدة بعنوان بيعة العقبة الثانية. تعد بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في السيرة النبوية، إذ مثلت مرحلة حاسمة في نشر الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي على أساس

الإيمان والتضحية ونصرة الحق. فقد بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحمون أنفسهم وأهليهم، مما مهد لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا الحدث التاريخي يجسد القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام من أخوة وتضامن وتعاون على الخير، وهي نفس القيم التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثة الرسول الأكرم، حيث دعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والوحدة بين المسلمين. ومن خلال استحضارنا لبيعة العقبة الثانية ندرك كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا معاني الوفاء والتضحية لنصرة الإسلام، وهو ما ينسجم مع ما ورد في الرسالة الملكية من ضرورة استلهام دروس السيرة النبوية في ترسيخ قيم التضامن والتعاون وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار. فبعد انتشار الإسلام في يثرب على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، ودخول عدد كبير من أهلها في الإسلام من قبيلتي الأوس والخزرج، اتفق بعض الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به سرا في العقبة أثناء موسم الحج. حضر الاجتماع 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وحمايته. وقبل بدء البيعة تحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر، فقال لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم في حماية قومه، فإن كانوا قادرين على نصرته وحمايته فليبايعوه وإلا فليتركوه. أجاب الأنصار بأنهم فهموا كلام العباس ومستعدون لتحمل المسؤولية. أكدوا أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وأهليهم. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق في الله دون خوف من لوم الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم إليهم في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ولهم الجنة. وقد ذكر بعض الأنصار قومهم بأن هذه البيعة تعني مواجهة العرب كلهم وربما الحرب، ومع ذلك أكدوا استعدادهم للتضحية فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا. وكان أسعد بن زرارة من أوائل من بايعوا. بعد البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 نقيبا من الأنصار مهمتهم تمثيل قومهم ومتابعة تنفيذ بنود البيعة. كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. وهكذا يتبين مستمعي الأفاضل أن بيعة العقبة الثانية لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت

حدثا عظيما غير مجرى تاريخ الدعوة الإسلامية، فقد أظهر أهل يثرب صدق إيمانهم واستعدادهم الصادق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه على السمع والطاعة وعلى حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم. وكانت هذه البيعة علامة على قوة الإيمان ووحدة الصف ومظهرا من مظاهر التضحية في سبيل نصرة الحق. ومن ثمار هذه البيعة المباركة أنها مهدت الطريق لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

0: مجتمعٍ قائمٍ على الإيمان والتعاون والأخوة. وهكذا بقيت بيعة العقبة الثانية درساً خالداً يعلمنا معنى الوفاء بالعهد ونصرة الحق والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام. فاللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهيأت له من ينصره ويؤازره، فاجعلنا يا رب من أنصار دينك ومن الحريصين على طاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وانصر اللهم مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين. اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وأشد عضده بأخيه مولاي رشيد، واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
6: تزدغل غل خارج ورزدار غادي لي غل مغربي سن تصويت مره تسكرغ
5: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغنين غ الخارج ما منك أسرات تسكر الوكالت إيوالي راف اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش دي إسان مز لوكال صحني.
7: دولي رفلات نغينوب يخص صديد فاري البيرون وصوت النغ
5: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سلسلة كارت ناسونال النس أرد غي لما يسرس طوريخ اللوكال إدلا كارت ناسونال النس إصوت غلبلاس النون يغيد فاري كران البيرو ياضن أريكا لا كارت ناسونال النس إطوريخ اللوكال إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس قدام.

وارسل لما السلمى على الهجر الذي اي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الاصابع وهل رضعت من ذي زمزم رضعة ألا حرمت يوما عليها المراضي

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

لم يكن لك رحمة وتعطف ما تحرش من قتلنا أن تأثم لم يخط سهمك.

ياسرا يا عزيم فإنها خلط الحال عفة وتكرم رعى الأمانة في المقيب ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة من بعدها لم توهمي هذه ثمانية تهل وتنقضي عالجت بها سقم صب وكذا الرسول لديكم بعولة

אחד. عليه الخط والخط على كرقشط مستقبل كار

أخذ رسالة لقد أخذ رسالة فزاد معاه قالت شط

Haydi lan kız oyunu.

0: نبقي
1: نختار في الشعار اللي هو الجيل.

0: هذه السهرة هون في العيون في المدينة
1: زينا عندي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات لأحزاب سياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة، وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة، ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة، الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح أوجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة سيذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك، وإحنا في مستهل هذا الحوار اللي أكيد نضمن المستمعين أنه غادي يكون مفيد وجميل وفيه واحد المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربات، واش إحنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة. فسؤالي لك، نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات تشريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات التشريعية هي حاسمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتبه جميعا، مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لازالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب رأى أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل التردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه، استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل اللي الناس مازال كتسناه، وتقليص كذلك الفوارق المجاليه والاجتماعيه، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقه اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لان دابا ولينا كنصبحوا كنهضروا على الغازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الاخضر والانتقال الايكولوجي، خصوصا اننا كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخيه اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الأحزاب، ولكن دولة اجتماعية أكثر عدل وأكثر فعالية. لذلك فكنشوفوا اليوم جميعا أن النخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وإنما يصوت على أي مغرب يريد أن يراه وأن يعيشه طيلة السنوات المقبلة.
0: وبالخصوص أستاذة حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
1: نعم ارتفع أكثر، لأن راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا أننا رحنا كلنا غاديين مع هاد السرعة هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد، احنا داخلين في التجافي، داخلين في مشاريع كبيرة للبلاد عمرانية، وبالتالي هاد الشيء هذا المواطن نعم كيشوفه كيتابعه، ولكن اللي خصو يلمسه راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هادشي كثير، كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هاد البرامج هذه، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه، يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه، راها اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهذا الشيء هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا النخب وغدا غتجيب لنا نخب اخر، وانما الاختيار والرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات، كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه، وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراج، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب، راه ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راه حسنا منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغيناه كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة، راه ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب أن لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدرة الطبقة السياسية على مواكبة مغرب جديد، مغرب يريد أن يتقدم بسرعة واحدة ولكن دون أن يترك جزءا من أبنائه خلفه. راه أبناؤنا راه حنا شفنا اللي مشى لسبتة، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيو يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم، وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش تدفنوا بالطريقة هذيك اللي شفناها، فبالتالي حنا أبنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا يكونوا هما أمامنا ونستحضروهم في جميع الأوراش وجميع الإصلاحات، ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن أجلهم.
0: صحيح، ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية، صحيح التغيرات المناخية.

0: كيفاش سيدي غادي تخفض هاد البطالة هذه؟
1: صحيح.
0: عندك قراءة دقيقة أعطينا هنا سمعتيني؟ أعطيني صحيح. عندك تنظير أعطي لنا. هذا هو المواطن اللي بغينا، وهذا هو السياسي اللي بغيناه، ماشي يجي فقط من أجل الخطاب. لا، راه خصنا كيف قلت قبيلة، راه ما خصناش كائنات انتخابية، خصنا كفاءة سياسية، وخصنا اللي وخصنا كذلك راه حتى المهنية والاحترافية راها ضرورية، يعني الناس يكونوا أصحاب الاختصاص، لأن ملي غادي يجي راه عارف عنده كاين الضر، عنده واحد التبصير، عنده واحد التنظير. راه حنا محتاجين لذوك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هذه، راه كان عندنا منظرين مغاربة حقيقيين. المهدي المنجرة راه كان منظر، مهدي من بركة كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القادة السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القادة السياسيين ديال دابا. واش شحال هذه راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابرة سياسية على مستوى الأحزاب السياسية، وما عمرنا شفنا هاد السب، وما عمرنا شفنا هاد الاتهامات المتبادلة، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت
0: الشبابوية ما كانت
1: في الوقت. أستاذة حسنة، أن هاد الصراعات دابا الهامشية اللي فقط تركز على الأشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم،
1: وهذا المواطن نعم. ما عنده ما يدير به في الحقيقة.
0: المواطن هنا كنلقاو أنه ضحية، شتي مواطن هو أنه ضحية، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغدي العزوف سمعتيني. وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو انك كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على هي على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لأن التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكذبوا في هاد المواقع.
0: نعم.
1: بالمشاركة التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي
0: نعم.
1: مطلوب اليوم. ما يمكنش تديروا التغيير وحنا غير كنتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنا جينا عاد كنهضروا دابا على هذا التغيير، هذا انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا حنا كي يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال من الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في ما دخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا. لا، لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا الوضع
0: اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته. وصراحه راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش. هذا هو للاسف.
1: ولكن على الاقل استاذه حسناء، فهاد الشيء اللي كاين نختاروا الاحسن
0: نختاروا
1: الاكثر.
0: نعم،
1: استحقاق على الاقل.
0: نعم نعم، نختاروا الكفاءه ونختاروا الاستحقاق، واننا نحاولوا نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رساله، هو
1: صحيح.
0: ان الناس تحاول انها تعبئ
1: لا بصراحه
0: اللي بينها باش يمشيوا انهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر، ولكن على التصويت لا، لان هذا هو المغرب اللي حنا كنبنيوه. لان داك الورقه اللي كنوضعوها في الصندوق راه ماشي ورقه عاديه، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي غيمثلك لمن، لانه باش
1: لخمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم، راه ماشي حلقه في خمس سنوات، راها
1: قبل
0: لي خمس سنوات.
1: أظن اليوم تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق، وهي مشجعة جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم إحراج المصوت ولا داك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقه. دابا حتى داك الستار ديال المعزل تم حذفه، وتم منع ادخال الهاتف النقال.
0: نعم،
1: بمعنى ما بقاش احراج.
0: نعم، نعم،
1: انت غادي تكون حر.
0: نعم، انا غنقول لك واحد المساله. انا كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفتاونات، عارفين منطقه جبليه قرويه.
1: نعم.
0: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق الا عقلتي. هذه بكل وحده بلون مختلف،
1: صحيح.
0: فبالتالي كنا دائما كنلقى

0: واحد كيوقف تحت واحد الشجرة وكيتسنى من الناس، يعني محسوب على واحد المرشح،
1: ايه صحيح صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الأوراق الأخرين باش يعرف باش يتأكد، يعني شوف
1: يلا شوف
0: الديكتاتورية ذاك
1: ممارسات
0: الوقت. شوف ممارسات الديكتاتورية اللي كانت كتمارس في المناطق القروية ذاك الوقت. هذا الشيء راه وصلت للتسعينات، أنا عاقلة أوصل يعني من الثمانينات
1: ولكن
0: للتسعينات.
1: أظن اليوم كاين واحد الحمد لله
0: لك،
1: واحد
0: لا غنكمل لك مسألة أخرى. جا هذا الوقت ديال الورقة، ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورتابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا،
1: ها صوروا
0: انكم صوروا انكم صوتوا عليا. واحد المره كان عقل، جات واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوروا. قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوروا ومن بعد غيضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي ممارسات
0: نعم،
1: ولكن الان راه تم رفع هذا الاحراج اللي ربما
0: الحمد لله
1: كان
0: الحمد لله. شوف هذه حنا كنزكيوها، وفرح صراحه هذه ممارسه يعني محموده وحميده اننا نمشيو في هذا الاتجاه.
1: وحتى ايضا حسناء منع الترشيح اللي عندهم سوابق قضائيه، راه تم على الاقل هذا عود. اما كان شحال هذه نعم
0: هذه انا بالنسبه لي كتدخل في اصلاحات جوهريه صراحه لمن سيمثل المغاربه صراحه. هذه كتدخل في اصلاحات جوهريه، وتحيه صراحه للقضاء المغربي.
1: تمام. طيب اكيد كمواطنه وحنا كاملين كنعيشوا واحد الاجواء ديال كنشعروا ان كاينه واحد الحمله انتخابيه اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير، واخا هي بشكل من الاشكال. واش هذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم هو مجرد تواصل سياسي، ام في نظرك استاذه حسنه هو حمله انتخابيه سابقه لاوانها، وان كان القانون فهو ما مثل هذه السلوكات هي مرفوضه لان الحمله غادي تبدا من بعد وليس من الان، الحمله بمعناها
0: نعم.
1: الرسمي المكتوب
0: اليوم قبل الانتخابات قبل صندوق كتبدا 12 يوم. انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نمشي غير لواحد المساله.
1: نعم.
0: كنتذكر ان في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 2026 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الاعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني على الوزراء والكتاب الدولة انهم يبانوا او لا يظهروا اعلاميا حتى في المساهمه وفي المشاركه ديال بعض ديال المشاريع او بعض الانجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكوميه اللي كانوا كيديروها. وهذا الشيء شفناه لان جا واحد الوقت منعوه من الظهور الاعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحه، لان كنشوفوا مازالين الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم اعلامي، سواء على الاعلام الوطني وكذلك حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي انا كنشوف ان هذا الشيء اللي شفناه هذا العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف انها صراحه حمله سابقه لاوانها، لان كنشوفوا ان دابا الاحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصليه جهويه كتدعي لانها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاينه شي ممارسات، لان بحال دابا كتشوف احزاب كتمشي باش تقدم، كاينه احزاب اللي كتقدم المنتخبين للجهه، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد، وبالتالي كنلقاو على ان يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه وكاين
1: وهذا نوع من الاستماله والاستقطاب.
0: نعم، لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسة هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لأن الإنسان لأن المواطن عفوا راه ما جاش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسو كنطبعو مع هذه المسألة هذه. فأنا كنشوف على أن يعني صعب، وبالتالي مسألة أخرى هو علاش ما كتكونش هذه اللقاءات التواصلية الجهوية للأحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل الانتخابات؟ علاش كنجيبوها حتى لدابا؟
1: وتكون روتينية منتظمة
0: وتكون روتينية، علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفها وتمشي للمناطق الصعبة والمناطق النائية؟
1: تماما
0: ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي أنايا لجهة مراكش أسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش أنايا في الحوز ونديرها في بلايص أخرين مهمين؟ علاش أنا ما نديرهاش في مولاي إبراهيم في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش حتى الموسم ديال الانتخابات. المهم انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد

0: الاعراض الوجوه وبالتالي كيبقى راه هو
1: هذا الشيء. علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين دابا هنا فينا
0: هنا اللي غنبغي نقول لك راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من الصعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي
1: تماما
0: لان صحيح. المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد ويميز بين من يعمل طوال الولاية ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات
1: صحيح وهذا ما يعرف بالفلكرة السياسية ذاك الطابع الفولكلوري
0: نعم والسياسة راه ليست موسم انتخابي
1: تماما
0: السياسة راه مسؤولية يومية بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعة الترابية الجماعة الترابية ديك راه حكومة يومية حكومة
1: مصغارة.
0: محلية يومية نعم حكومة محلية يومية فبالتالي السياسة راه ماشي موسم انتخابي السياسة راه هي مسؤولية يومية وبالتالي للأسف أننا كنشوفوا هاد الانتخابات هاد سميتو الدعاية الانتخابية اللي سابقة لأوانها وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال المشاركة المواطن النفور ديال المساهمة المواطن والنفور كذلك ديال انخراط المواطن ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم هي أن المواطنين الناخبين والناخبات الله

0: لنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى أستاذة حسناء ما يعرف اليوم بداك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنة والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئة العليا السمعي البصري لها كأنها دائما تؤكد على توعية المواطنين بأن الآن يلجأ استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل النيل من أعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
0: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تبعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية، وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه، وبالتالي راه السياسة راها قيم وراها مبادئ وراها أخلاق وراها هي الالتزام بالاحترام وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فاحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي لهذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو أنها تكون سليمة. ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي او لا شي كيطعن في شي وشي كيضرب في العرض ديال شي،
1: وهذاك ما كيفيد المواطنين باي شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، انا كيف قلت لك كيغذي النفور، لان شوف كيف ما المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوه نحتذى به.
1: تمام
0: سمعتيني، لهذا فهذاك القدوه راه ما خصهاش تهز فيه اي حاجه من الشخصيه ديالو، خص ضروري تكون عنده داك الشخصيه القياديه، داك الشخصيه المسؤوله، داك الشخصيه النزيهه، داك الشخصيه اللي دائما مع المصلحه العامه ومصلحه المواطن، داك الشخصيه كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافه اليد ونظافه العقل والسلامه، كذلك سلامه ديال المسار ديالو طيله المسار ديالو، ونشوفوه كذلك الاذان السامعه، لان اللي مهم عندنا هو انه يكون قريب من الاستماع للمواطن، وان الباب ديالو يكون مفتوح ويكون على الـ يعني الاستماع للصغيره والكبيره. هذا هو
1: وحتى استاذه حسناء حتى اسلوب الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانه واختيار الكلمات، ماشي الانسان كيكون في حاله غضب اللي جا في موكي.
0: لا لا، هو شوف هو خص يكون الرزانه السياسيه ضروري. راه قبيله تكلمت لك مثلا بحال دابا انا نهضر على مسؤولين سياسيين القاده اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانه، واللي كنقول مثلا المغربي الحر بالغمزه والعبد بالدبزه.
1: تماما صحيح،
0: راه كان كيقول غير كلمه واحده وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الاسهال لفظي كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جمله واحده راه يمكن لها انها تحرك الجبال.
1: صحيح
0: سمعتيني، يمكن لها انها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي غير
1: مسؤولية. وبالخصوص استاذه حسناء في الخرجات الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، اذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس واخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب اخت لي فوتنا وعندي لك نقاط.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، وهذه فرصه لان عارف كنتي متتبعه وانسانه اللي كتبغي لهاد البلاد الخير من خلال طرح افكار اللي حتى صاحب الجلاله اليوم يدعو الى ان يكون خطاب صريح، وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعه. طيب
0: الاخرى اللي بغيت نذكرها، نعم الخطاب الملكي الاخير، راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا اريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد.
1: صحيح
0: سمعتيني، ما كاينش. دابا كتشوف الاحزاب السياسيه، كتشوف ماشي مناضلين منخرطين في احزاب سياسيه، كيجيو حتى المسؤول الاول عندهم ديال الحزب، انت السيد الرئيس عملتي، السيد الرئيس فعلتي، السيد الرئيس راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد. كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو
1: وخلي اعمالك هي التي تمجده.
0: نعم نعم نعم، احسن سي احمد، لان خلي الاعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك. وانا الا كنت انت رئيس مسؤول راه من العكس، راه خصني نختلف معاك امام الناس، راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري.
1: تمام.
0: والاختلاف لا يفسد في الود قضيه، راه هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
1: وهذا كيعطي المصداقيه.

0: يعطي المثل.
1: نعم يعطي ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك وانني انا اللي راه مجدته اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا، راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
0: لا لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
1: لا حديثك الشيق جدا.
0: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل استحقاق، ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
1: نعم، أنا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري أننا نكون منصفين. لا يمكن القول أن شيئا لم يتغير في حياة المواطن المغربي. أكيد
0: صحيح.
1: هناك تحولات وإصلاحات مهمة شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة أكيد بقيادة جلالة الملك، هذه ضرورية خصوصا في تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر، وخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز تعطي 500 درهم، ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون راه كتحيد ليه دونك، ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك إصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني نكرو. لكن في المقابل هناك سؤال أكثر أهمية أنا بالنسبة لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الأوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن؟
0: الوقع والأثر.
1: نعم، الوقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير. أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح. بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وخصوصا مع اللي عشنا في هاد الأعوام الأخيرة وفي هاد الولاية الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح وإنما في الفجوة، هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد.
0: نعم.
1: في الفجوة بين الإصلاح على المستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن. ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق حل قلنا قبيلة والاعتراف بما لم يتحقق. يكون عندنا كذلك نعترفوا أننا فشلنا في بعض المسائل وفشلنا في بعض الإنجازات وفشلنا في بعض الوعود، هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لا كتبنيش الثقة،
0: وبالخصوص إذا كانت وعود حالمة كتكلمت.
1: نعم،
0: واحد
1: نعم.
0: أعطيني وعدين وحققهم غير
1: وحدهم. أي وعدين بركة لي، لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار، هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي للسياسة ديال اليوم
0: تماماً.
1: اللي احنا غادي ننتخبوا عليها،
0: وهذا هو عين الصواب. طيب عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
1: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة ماشي في السياسة، ولكن لأن ملي حنا مازال كنتكلموا على السياسة، حنا دابا مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد أول حاجة هو أن المواطن فقد الثقة ديالو حتى في العملية الانتخابية، ملي كيشوف أن العملية ملي كيشوف أن الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات ولكن كيمشي بالتوريث التنظيمي، راه هذا راه صعيب. لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هاد اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه، شحال من الاحزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرته، هذا مقدم ولاده، هذا مقدم اخته، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه بقى فيه كتب

0: هاد اللعبه الانتخابيه. دابا انا راه مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هاد اللعبه الانتخابيه وهاد الشيء الحزبيه كيبقى دائما في داك الدائره الضيقه ديال من محسوبه على العائلات، وبالتالي حتى داخل الاحزاب ما نساوش هاد الشيء اللي كيفقد الثقه، هو ان كاينه المساله ديال الولاءات، هذه المساله ديال الولاءات. وكنشوفوا ان الاحزاب السياسيه اليوم راه غير قادره على تجديد حتى النخب، هذا راه مشكل. ملي كتلقى ان بعض الاحزاب السياسيه راه فيها ناس معمرين شحال من سنه، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الاساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه ان مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات السياسيه، داك الولاءات السياسيه وكيغيروا كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا انه يغير هذاك القانون داخل القانون. قانون هذاك الفصل او البند داخل القانون الاساسي باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى، هذا راه مشكل كبير.
1: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه،
0: الداخليه ديال الاحزاب. حسن السي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب؟ حتى تكون عنده بالتالي ثقه،
1: ومن هنا كتبنى الثقه بمثل هذا.
0: نعم، هذه بالنسبه مساله اخرى. اذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتي يكون عنده مدرسه سياسيه؟ لان الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسه سياسيه، راه خصو يكون اكاديميه عنده سياسيه. اليوم ملي كتجي هاد الدعايات الانتخابيه اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشي كيدير اي واحد من الحزب اش كيدير؟ كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامو قبلي. ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لداخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص كي تكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو، هما اللي كيمثلوا،
1: عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
0: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
1: وهذه الموسمية راه تسيء بصراحة المصداقية ديال العمل.
0: ونزيد نكمل لك حاجة أخرى، دابا ملي كنتكلموا على الشباب، الشباب هذه كلها واحد الورقة تسويقية كتخدمها الأحزاب، شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا فين كيترشحوا؟ كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غيجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا. أما دائما الأحزاب فدائما بالنسبة لها كيفاش بغيت يكون الثقة في الأحزاب؟ وهي دائما كتراهن على المقاعد بيمن مالين شكارة، لأن الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبة وبالتالي الأحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها أنها تجيب لك برنامج أو تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومة. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الأهم. بالتالي مسألة كذلك ديال التمثيلية ديال النساء، كنشوفوا أن دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحدة كتقاضي الحزب، فين وصلنا كنسمعوا أن التزكية ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط، كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقه الضغط.
0: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها، ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كتجي الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقباتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب، قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا، غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطه، وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث، احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه، علاش ما درتش هذه؟ تيقول لك لا، لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: صحيح، اعتبارات اخرى،
0: مساومه. مساومه سياسيه، مساومة انتخابية.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكرة مهمة، نصوتوا بكثافة حتى نعم. نغير مثل هذه الأوضاع.
0: نعم، نصوتوا بكثافة، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف أننا نقضيوا عليه، وباش نكونوا طرف خصنا نمشيو نصوتوا بكثافة.

0: وصوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد الله يخليكم، كل واحد في 23 سبتمبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح. الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس السياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله تنمويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشي نهار 23 سبتمبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الاستاذ حسناء، كان عندي العديد من الاسئله، ولكن ما شاء الله عليك، لان كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعه ديال القطار ديال البراق، وساضطر انني نطلب منك ختاما الى كانت رساله، وخذي وقتك فيها، وعبري رساله توجهينها للمواطنين عبر اثير اذاعه الدخل.
0: المواطن، نعم، انا رسالتي للمواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للورود، من فضلكم الله يخليكم اجعلوها لحظة للمحاسبة والاختيار، الاختيار الملائم. الله يخليكم، لا تنظروا فقط إلى من يطرق أبوابكم اليوم، بل اسألوا أين كان بالأمس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات للضجيج لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية ماشي فقط هو أنه هو يجي يترقب بكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذن صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض المسؤولية، والمسؤولية تقتضي المحاسبة. لذلك نهار 23 سبتمبر كنأكد عليها، نهار 23 سبتمبر اختاروا من ترون أنه قادر على أن يجعل من السياسة، وردوا حنا علاش ردوا حنا الثقة للمواطن، السياسة من يجعل من السياسة خدمة للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات إنجازات. وفي النهاية غنختم خمس خدش بكم السحمت عبر برنامج أكيد، وتحية خاصة لكم والطاقم، وكذلك الناس الداخلة. لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم،
1: ونقول لك أستاذ حسنة باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك، ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذا كنشكرك على كل ما ساهمت به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية ومسؤولة، قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية، بعيدا عن منطق الشعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب، اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية، وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي هي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا الرقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى أو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي

0: وسطى، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي لهي نوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: غير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الرابعة.
3: بصراحة عمي ما كنش كنظن هاد الحشد من فقراء المساكين كله غيحضر.
4: عندك الحق، العام اللي فات كانوا أقل من هاد المرة.
3: على هاد الحساب عام على عام كيتزاد العدد.
4: إيواش غادي نقول لك أوليدي، اش غنقول لك أشاكي، أنا كنفق من جهة وربي سبحانه وتعالى كيخف من جهة أخرى. حتى حاجة ما كتضيع. فكرتيني هاك بعد هاك، خد هاد الفلوس ديال التفريق، تكلف انت بالرجال والسيد اللي معاك يتكلف بالعيالات.
3: لا عمي، رجال عمي فيهم شويه ديال النقير، هما منظمينش. مازال العيالات الا تكلفت بهم كيحشموا وما غاديش نلقى معاهم مشكل.
4: ايوا اللي بالك، هاك هاك شوف 100 درهم الواحد يدوزوا ياخذوا التمويل.
3: واخا
4: ها
3: كون هاني، كل شيء غادي يدوز بسلام.
4: ايوا سير الباب الضريح فرق ديك البركه.
3: هو الاول عمي. اش كنشوف؟ هي زينب، هي زينب، هي هادي باقا لابسه الجلابه البيضاء غير شفتها النهار الاول. هي اليوم نحصل على جميع المعلومات، لما توصل النوبه باش تقبض الفلوس غنتكلم معها ونطلب منها باش تسناني على برا. سمحي لي انا تعطلت عليك وخليتك كتسناني.
5: ماشي مشكل يا سيدي، بناتي حتى انا راه كيتسناوني، ولكن لقيت راسي خاصني نتسناك حتى انا.
3: شكرا، كنعتذر مره اخرى، بلاشك باقيه مفكراني.
5: اسمح لي، علاه كنا تشوفنا انا وياك قبل؟
3: الله يا لالا، معلوم انا نسيتي.
5: وما عندي علاش ننسى، حيت اصلا انا راه عمري ما شفتك.
3: عمرك ما شفتيني؟ العجب.
5: شنو اللي جاك عجبة سيدي؟
3: تفكري مزيان وحقي فيا.
5: ايوا سمح لي انا راه ما عقلتش عليك، ما سبقش ليا شفتك.
3: انا اللي كنت صدقت عليك بشي بركه قليله، 200 درهم باب الروضه ديال باب غمات، واش عقلتي؟
5: ايه دابا عاد تفكرت.
3: ايوا شفتي دابا انا ماشي غلط.
5: وانا راه ما قلت لكش سيدي راك انت غلط، قلت لك غير ما عقلتش عليك. المهم ياك ما بغيتي دابا داك 200 درهم ديالك نرجعها لك غير بلا ما تغلط فيا.
3: حاشا ابدا، انا خصني غير واش عقلتي عليا ولا لا.
5: وانا سيدي دابا عقلت عليك، شنو مورا هاد الشيء؟
3: من وراه غير الخير، الا قبلتي تخدمي انا موجود، الخدمه كنظن احسن من السعايا.
5: الا سمحتي عاود هاد الشيء اللي قلتي.
3: قلت لك الا قبلتي تخدمي الخدمه موجوده.
5: ها واش انت بعقلك ولا حمقي هاد الراجل؟ غير من باب الاحترام سيدي، واش عرفتيش خرجتي على فمك؟
3: عرفت، وانا على يقين غادي نعجبك وغادي نعاملك بكل احترام.
5: واشنو غادي يعجبني فيك؟ كتشوفني قابطه قدامك حق الله وكل شيء باين قدام عينيك، وفوق هاد الشيء كله زعمتي وتشجعتي تقول هاد الكلام. الا بغيتي 200 درهم ديالك سيدي باش تصدقتي عليا خودها، والا كتقلب على شي حاجه اخرى سمح لي راك غالط في العنوان وضايق مع راسك.
3: لا انا قصدي شريف، من اول مره شفتك بغيت ننقدك، الله وحده اللي مطالع على قصدي، اعطيني فرصه نشرح لك بكل صدق. هي فقط فرصه واحده نبين لك شنو هي العلاقه الحقيقيه اللي كنتمناها تكون معاك، بلا كذوب بلا نفاق بلا ما تشكي. راني صادق في كلامي يا زينب، اقسم لك.
5: بلا ما تقسم، بلا ما تقسم اسيدي، انا راه فهمت مرادك وغايتك، حتى انا اعطيني فرصه من هنا لغدا نفكر في هذا الكلام.
3: اذا ندير موعد.
5: حدد الوقت انت والبلاصه فين، وانا كنوعدك ما عليا غير نحضر.
3: اذا فهمتيني وقبلتي عليا.
5: ايوا اسمح لي، كنظن الوقت ماشي مناسب ومازال ما وصلناش لهاد المرحله. المرأة حرام تكلم في هذا الموضوع وهي في حق الله.
3: امرك لالا، غير الا سمحتي عندي واحد السؤال، وقتاش غادي تخرجي من حق الله؟
5: ايوا سيدي، في الحقيقه انا راه دايره هاد اللبسه هادي غير باش الناس يعطفوا عليا. فين غنتلاقاو؟
3: في داري.
5: ساكن بوحدك؟
3: انا وحداني، ما عندي لا اب ولا ام، والسيد اللي دار لكم الكرامه في الضريح راه عمي.
5: ما عندك خوت يا سيدي؟
3: انا الوحيد عند والدي الله يرحمهم.
5: الله يرحم الجميع. اسمح لي الا فكرتك في والديك.
3: ما كاين، بس اطلعي للسياره

0: عرفتي خويا روبيو فاتحه بنت زرع العرجاء
1: مالها؟
0: والله سقاني بغيت تزوج بيا وانا ما عرفتش منين بدا راسي.
1: ايوا بدا راسك اخويا من رجلك، سير عند امها وخطبها.
0: ولا هي راه قابله كتموت عليا، راه ما كتقدرش تنفنف قدامي.
1: كتخاف مني؟
0: ولا وكتحبني واحد الحب ما دايرش واكثر من امها.
1: الا حتى امها كتحبك؟
0: ولا
1: ايوا شنو
0: ما فهمتيش؟ دابا هي كتحبني ولكن انا مسخوط لوالدي.
1: ايوا واش بغات دير بك؟
0: وخليني نكمل لك.
1: ايوا كمل يلا.
0: انا مسخوط حيت فات مني قلت لها حتى انا كنحبك.
1: ايوا
0: وهي تزيغ وفرعنات ولات كتغير عليا بالعنف
1: وانت تزرق ليها عينيها.
0: الا شيت عليها غير واحد الشيره خفيفه وتلسوا لها السما قدامين كاملين.
1: ويلي دابا تمشي دايك لعلك.
0: لا لا لا مشات امها وعلمات البوليس وهما يقبطوني وقدموني للمحكمه. الحق حكموا عليا غير 3 شهور
1: صافي
0: صافي.
1: وانت شحال كنتي بغيتي؟
0: بغيت البراءه.
1: ايوا كنت استنفتي باش يعطيوها لك ويزيدوا عليها شي 3 شهور اخرى. لعلك تلق تلق لقك هذاك الكاس اللي هنا راك هرمتي ليا قلبي. انت ريبتي السيده فما وكطلب البراءه.
0: ما فهمتيش اخويا الروبيو، المحامي اللي دارو
1: دافع عليها مزيان.
0: ها انت فهمتي
1: وجادتك انت.
0: ها انت فهمتي المعنى؟
1: كان عليه يدافع عليك انت اللي ريبتي ليها سنانها ياك.
0: ولا
1: خوليو توالي لي هذا الملف اخويا، راك ربجتي ليا مخي. واش انا ناقصني غير همك؟ بلاتي بلاتي طفي طفي طفي هذيك المشجره.
0: علاش اخويا الروبيو؟
1: طفيها طفيها. نشوف هاد خيتي اللي جايه حتى لهذا الوقت وموصله دخينا مازال بالسياره.
0: شكون هادي؟
1: زينب مرات الوالد. ها انت ادخل سوق راسك لعلك.
2: الروبيو اش كدير هنا؟
1: راه انت اللي خصنا نسولك اللي جايه حتى لهذا الوقت. فين كنتي؟
2: علاه موالف كتسولني؟ مالك ما كتحشمش؟
1: انا اللي خصني نحشم ولا انت؟ اش هزاف ديك القفه؟
2: ماشي شغلك مقضيه.
1: وشكون هذاك مع من كنتي راكبه في السياره؟
2: هذيك مراه ماشي راجل، ما شفتيش مزيان.
1: ايه دابا انا وليت عور.
2: ايوا شغلك هذاك؟ هذيك اللي شفتي راها مراه كنت خدامه عندها.
1: لا لا لا راجل.
2: لا سيدي مراه.
1: طلعي طلعي واحد 50 درهم الا بغيتي نسكت وتولي مراه.
2: كاع لا تسكت، اللي بجهدك ديرو.
1: خوليو.
0: نعم اخويا روبيو.
1: ياك شفتيها مع من كانت راكبه؟ راجل ولا مراه؟
0: واش نقول لك اخويا روبيو، انا كنت نعاود لك على المحكمه، ما شفت لا راجل ولا مراه.
2: صافي حشمتي ايوا خليني ندوز.
1: ايوا حيت خوليو ما شاف والو غير 20 درهم.
2: ما عندي حتى ريال قلت لك، ولا ما خليتينيش ندوز غادي ندير صباعي في ودنيا ونغوت.
0: روبيو وانا على الشيطان، وانا على الشيطان صاحبي. راه هكذا انا وقع لي مع فتيحه حتى ريبت لها سنانها وصدقنا في المحكمه.
3: قولي لي يا سلوى، باش جاوبك عزيز باللي قلتي لي على الخطوبه؟
4: ما قال مسكين والو، بالعكس خرجنا شرا كادو خاتم وقرميط وجاب ربيعه ديال الحلوه ومشموم ديال الورد كبير وجا خطب.
3: ايوا ما عندك ما تساليه، راجل الله يعمرها دار.
4: ايوا لانه بابا هضر معايا وشفته مقلق. الوالده خلاص بالها مشوش وحيره، حكيت ليها انا بكل صراحه هادشي، ما كانش من العاكزين، فضى كلشي البارح.
3: ايوا حنا زعما ما نستاهلوش شي حفله
4: حتى العرس ان شاء الله.
3: بغينا الحفله تكون غير بسيطه هنا عندك في الدار.
4: ايوا الدار اختي ناديه مازال ما مفرشاش، نكذب عليك؟ بغيتي تجي انت وشاكيب ونخرجوا نديروا شي عشاء ولا غدا على برا؟ مرحبا.
3: شاكيب يشويني فيه، فين انا كنشوفه باقي ديما مشغول. وزاد كملها فاجئني بواحد المشكل مع بنت عمو جيهان.
4: مالو معاها؟
3: قال لك لالا مصدع عليه راسو على الزواج. وكيف جاتك هادي؟
4: ويلي وانتي؟
3: انا ضربني الجايحه. بارك عليا صبري بلا ما تزربي حتى نفك حريرتي معاها.
4: وهو كان موعدها بالزواج؟
3: وانا عارفه عايشه كيف الفكرون في الخواض، دوخني اهلكني بكذوبو، ما باقي لقيت معاه حتى شي حل.
4: حشوم عليه، عمرو ما جبد هذا الموضوع مع عزيز. في كانت هاد بنت عمو اللي اليوم عاد بنت؟
3: انا كنعرفها، كان قدمها ليا وعرض علينا في واحد العشاء بصفتها بنت عمو وبصفتي صديقه ديالو.
4: ما قدمكش ليها بصفتك خطيبته؟
3: لا.
4: وشنو قررتي ديري معاه؟
3: ما عندي ما نقرر، اقترحت عليه باش نمشي عندها مباشره ونحكي ليها علاقتي به ولكن هو ما قبلش.
4: وعلاش؟
3: قال ليك غادي نشعل عليه النار هو ما شافش النار اللي شاعلة فيا.
5: قولي لي يا زينب، ما كملتلياش على البارح اش وقع بينك وبين ولدي الروبيو؟
2: اسمع قويدر، هذه اخر مره غادي نتشكالك منه. معرض ليا في الطريق قالك باغيني نعطيه 50 درهم، واش بزز؟ وهانت راه خوليو شاهد، سير سولو. وعاد زايدها بالتهمه اللي متهمني بها.
5: ديالاش هالتهمه؟
2: واحد المراه سيدي خملت ليها الدار، الله يكثر خيرها، تهلات فيا ومني شافتني تعطلت وطاح الظلام وصلتني بطلوبيتها حتى لباب الدار. روبيو ولدك شك فيا واتهمني باللي الراجل اللي موصلني ماشي مرا.
5: وكيفاش خملتي الدار لهاد المرا هادي في الليل؟
2: العشية ماشي الليل، غير حبستني تعشيت عندها وانا حشمت ودرت ليها خاطرها.
5: المهم دابا ما كاين مشكلة، انا هضر معاه يخرج هاد السوق. واش هو اللي مزوج بك ولا انا؟
2: ايوا ها هي نيت البارح طلباتني باش نرجع نطيب ليها العشاء، حيت شي ضياف جايين عندها ويمكن يسهروا، وانا ما غاديش نكلف على المراه في اخر الليل توصلني. اذا خاصني نبات عندها حتى للصباح. واش غندير دابا؟
5: ويلا وقيتها دايره معاك تجي عندها؟
2: دايره معايا هاد الصباح مع 11، رانا قاعد تعطلت العشره هادي.
5: اخرجي، اش كتسني؟ راه بعدا شي 100 درهم نغدي بها البنات.
2: هاك تهلا فيهم، الله يخليك قويدر.
5: زيدي شي 20 درهم باش نشري الكارو.
2: هي اللي عندي باش نقبض الطاكسي.
5: ديري الرياضة شوية وسيري على رجليك، بركة من الفشوش.
2: راها الطريق بعيدة،
5: راك باقي صغيرة.
2: راني خايفة نتعطل.
5: زربي زربي شوية في المشية.
6: الاستماع إلى الحلقة الرابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في تشخيص هذه الحلقة ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، جمال بن شيبة، وحميد زيان. موسيقى الشعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.